0: أصبحنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني،
1: نسيتها،
0: يا نور عيني، يا نور عيني، يا نور عيني، يا نور عيني، رحنا ضحيه.

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

0: كان يمكن في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان، كانت الريشة تقهر الميزان، وكان اللعمة يتخطى الصوار والحيطان، وكان الشيخ يقطع الودان، والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد حتى الجيران. كان وكان حتى كان في واحد زمان.
1: I'm gonna do this.

كانت واحد البنت سميتها لالا غنو، كانت بوحدها عند والدها، وبنت مفششة ما تعلمت حداقة ما تعلمت شقة. والناس زمان البنت خاصها تكون حادقة وكتعرف تشقى باش ملي يجي الراجل اللي يتزوج بها يلقاها واجدة. إيوا هاد البنت ما كان فيها حتى شرط من هاد الشروط، وباها كان معروف وكانت عنده الهيبة ديالو في القبيلة، ولالا غنو خرجت ليه من الجنب. وحيت باها معروف بالحكمة والمعرفة، واحد من الناس المعروفين في القبيلة قال غادي نتزوج بنت فلان ومشى خطبها. الأم كتمت السر ديال البنت أنها شوية هبيلة، وعرفتوا الناس زمان الرجال ما كيعرفوش كل شي على عيالاتهم وبناتهم. المهم نقولوا بحالي لا بغاو يتهنوا منها وزوجوها لذاك السيد مسكين. ملي ضرب الكحل في البيض عاد هو اكتشف انه المراه باش تزوج ماشي هي اللي كان كيتمنى، ومراه ديال زمان. النهار الاول قال ليها وجدي لينا الفطور، جا لقاها كتلعب بالتراب، قال ليها اش كديري؟ قالت ليه كان عجن، شاف فيها وخرج وخلاها. إيوا دازت ليام وكان العيد، وهو يلقاها كتحني في الصالون ديال الضياف، قال ليها اش كديري؟ قالت ليه نعم سيدي انا لالا غنو كنحني في الصالون. قال ليها علاه الحنه كتكون في الصالون؟ اضرب فيها وزاد ما عجبو حال، وهي ما كاينه في هاد العالم. النهار التالي كان عاشوراء، وسمعت البنات كيلعبوا ويضربوا بالتعارج ويترادوا مع بعضياتهم.

ونسات أنها مزوجة ومرات الراجل، وملي سمعتهم يغنيو هذا عيشور ما يحكم الرجال. لا لا لا،

وهي تعيط له: أمو الحمار أمو الحمار، تسنى تسنى، راه أنا لالا غنو، مرات الفقيه الفلان الفلاني، غي صبر عليا وتسنى. هو غي سمعها مرات الفقيه المعروف في القبيلة، جاتو همزة زينة كي يعطيها تعريجة تضرب فيها شوية وتهرسها، وتشد تعريجة أخرى تضرب فيها شوية وتهرسها، والدراري تابعينها. والعيالات يطلوا من الشراجم: مرات فلان اش من فضيحة دايرة في راسها؟ ايوا مشى الرقاص كيجري عند راجلها يقول لي على مراته الهبيلة اش دايرة وسط القبيلة. جا كيجري مسكين، خلص المول الحمار الخطية وشدها ودها للدار، شاف فيها وقال لها: بلاني بك سيد ربي. وطلع ليه الدم وهو يخرج، قالت ليه: فين غادي يا سيدي؟ قال لها: غادي للحبس المنسي اللي ما فيه لا دفة ولا كرسي. غضب وضربها بالدار ومشى. وهو غادي واحد الساعة تلفت لقاها تبعاه وهزت دفة وكرسي، قال لها: مالكي تبعاني؟ واشنو هاد الشي تاني؟ قالت ليه: نعم سيدي، قلتي غادي للحبس المنسي اللي ما فيه دفة ولا كرسي. ايوا قلت نتبعك بالدفة والكرسي. ايه شاف فيها وقال لها: اش غادي نقول لك، انتي زماني اللي كتب علي الله، ندير كي الرجال الحرار ونصبر عليك ونسترك. وداها رجعها للدار. ايوا هادشي اللي كتب عليه الله.

0: الحكاية سيادي ما زال فيهاش لما يتعاود. نرجعوا للغنو، كيف عارفين هي مرة شوية هبيلة وخضرة، مرة مرة أمها تتحاول ترجع لها عقلها وتقول لها تهلاي في راجلك وديري عقلك، راه كي مرة مزوجة. ولكن اللي عطى الله عطى العقل والو.
1: السلام عليكم.
0: إيوا كيف قلنا جاء عاشوراء، وهاد المناسبة البنات والعيالات كيتجمعوا ويحتفلوا به، يخرجوا يشريوا التكاشط والتفاصيل الجداد، وينقشوا بالحنة ويقادوا القريشلات، ويدوقوا الجيران والعائلة بعد ما كيخلطوهم بالفاكية ويغنيوا

المهم مهجت هعرضة ديال الجديدة. إيوا فكرت تديها معاها، قالت في خاطرها خاص للا غنو تمشي معايا وتولف على العيالات وعلى حديثهم وتعلم شوية، عالله تدير عقلها وتثبت. المناسبة ديال واحد سيدة تعطلوا عليها الوليدات. إيوا بلاتي نقول لكم أشنو هي الجديدة والتقاليد ديالنا العيالات ونستفدوا من هاد الحكاية. ميت جديدة وجديدة. كان سيادي في عاشورة واحد المهمة ديال الأم.

اللي بنتها ما ولدتش ومازال ما فرحت بوليدات، كتسنى عاشورة حتى تجي. والمهمة الأولى كتبدا توصي العيالات ديال العائلة والحباب والصحاب باش يجمعوا لها قديدة، كل واحد وعلى حساب شحال بقى ليه ديال القديد من عيد الكبير وعلى حساب الكرم ديالو حتى هو. خاص العدد يوصل 101 قديدة. المهمة ماشي سهلة، العدد كبير. أرى لي المهمة الثانية ديال القديدة، خاص المرأة اللي غادي يفرحوا بها ما تكون شكلات ولا شربات من عند الناس اللي يعطيوها القديد، شرط واش من شرط، ولكن العيالات كاي قدوا عليه تبارك الله.

من بعد ما يتجمع الجديد بسلامة كتجي الميمة ديالها وتغسلو مزيان وترقدو وتفور عليه كسكسو وتعرض على الناس اللي عاونوها في الجميع ديالو وتخلي حق بنتها بوحدو فيه المساخن وحويجات اخرى خاصة للمرأة باش تخرج تولد وربي يجيب التيسير وتكون ليلة ليلة الشفا قريبة ماشي بعيدة ورزقها الله بالذرية الصالحة. إيوا هذا ما كان نرجعوا للا غنو. إيوا مشات للا غنو مع أمها وهي تشوف العيالات وتسمع هضرتهم ما فهمت منهم والو وغير تعيب في هادي وتضحك على الخرى. أمها تقول لها ويلي ديري عقلك وحشمي راكي مره مزوجه زعما اش هاد الحمقه اللي جبت معايا حسن عوان راجلك مسكين. واحد الساعه مشات للكوزينه معها هي فضوليه وخفيفه ما تعرف تجلس وتسمع وتفهم المناسبه والو مسكينه خضره وهبيله. شنو قال لها راسها تهز الكسكس وتزيد الملحه في المرقه ديال الكسكسو هي كل شي عندها غير الضحك اللي الناس دايرين فيه القديده. ومن الزهر شافتها واحد المراه وقالت لها عندك راه الملحه اش داك الطياب والفضول. ايوا خصمات عليها امها سمعتها كتغوت مع المراه حشمات وقالت لها خرجي الفضيحه اش هاد الحاله. قالت لها كيفاش راجلك صابر عليك هاد المده كلها. ومشات امها عند راجلها باش تهضر معاه وتشوف اش تحت من راسه وكيفاش صابر لهاد الهبيله. ايوا مشات وسولاتو واللي ما كانتش تعرف ان راجلها داير حساب لباها وطلع ولد الناس ما بغاش يطلقها حيت راجلها كيحترم باها وعنده معزه خاصه ليه. ولكن في نفس الوقت ما قدرش يغصب حياته معاها حيت راه تزوج عليها بواحد المراه تبارك الله تقول القمر نزل انا نجلس في بلاستك اش من زين وحداقه وتاويل. ايوا امها جات عندها وهضرات معاها هضره قاصحه قالت لها بصراحه كل شيء وكيف خاصها تكون الا بغات راجلها يهتم بها وخبرتها ان راجلها زوج عليها حيت ما بغاتش تدير عقلها

إيوا ما تشوفوش لالا غنو حسات بخنجر ضرب قلبها والليل كامل وهي تفكر وتقول خاصني ندير عقلي ونجمع راسي ونتيها في حالتي وراجلي ونكون حتى أنا لالا ومولاتي. واش عرفتوا باش غتسالي يا سيادي ولا لياتي؟ إيوا سبحان مبدل الأحوال لالا غنو تبدلات. إيوا قالوا زمان المرأة كتقهرها مرأة بحالها. إيوا لالا غنو غادي تدير عقلها وحتى هي غادي تدير القديدة ورزقها الله بالوليدات ويرجع لها راجلها يحترمها ويقدرها وعاشوا في سعادة وثبات ورزقهم الله بصبية وبنات سبحان مبدل الأحوال. ومشات حكايتي من واد لواد وأنا بقيت مع الناس الجواد.

0: نكون نكذب على أنفسنا إذا كنا نعتقد أن المرأة حصلت على حقوقها كاملة. أتمنى بالمستقبل أن نصل إلى مجتمع لا نفرض فيه على المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر أدوارا وقيود. عيد امرأة سعيد لكل نساء العالم.
1: Hi, my name is Dorman. I'm in the 7th grade and I'm 13 years old.
2: In Zukunft wird alles anders.
3: Die Zukunft war früher auch besser. So Karl Valentin.
4: Auf ewig Winter.
5: 시작과 끝은 함께 만들어지고 그 과정 중에 생성되는 또 다른 것 또한 이미 세상의 실 속에 짜여져 있으니 미래란 그저 그 길을 걸어가는 것. 이상을 향해 분투하는 나를 믿고 자신 있게 그리고 설렘을 가지고 걸어가는 것.